الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وإشهد

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الرحيم القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده مثله ولا من العظيم. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انت السلام انك السلام لكل سلام يا حلال والسلام وادخل الجنة دار السلام تبارك يا ذا الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وسبحانك ربنا سبحان الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين لكل يال وفي كل يال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله بالله الشهيد المستعان. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمد يوافي نعمك العظيم. يا ربنا لك الحمد وكم من باقي من جلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة والحجر وزير قوم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة وأبواب النعم والرزق وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب السلامة والعافية والجنة. اللهم افنن كل بلاء الدنيا والآخرة وشكرا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وقربانا وسلم المسلمين والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هداك إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي الرزق وزيادة في البركة في الرزق وتوبة قبل الموت. اللهم حول في صغرة والنجاة من النار وفنا الرزق. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا الله نعوذ بك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربي ارجعني أن أشكر نعمتك وأدخلني برحمتك في ملك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك ربنا الحق حقنا اتباع نباتنا باتنا. اللهم إنا نسأل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبرا من الصدق وخلنا إلى النور برحمتك الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا وأدخلني أنت مبرورا يا رب الكفار ورب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والمسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الفاتحة.